0: هلو،
1: هلو، وذا كل السكر.
0: تذكري هي ان كيدي فون دورك بدا ايو انغن بدا نندان دتا ويرا كنو كو اي كوي وزانا كل هيسا كي بما تم دتا ويرو ادوغا سوتي نيميتا شتا ويرا كنو
1: او سوم دي يامنا ايت بوير غدي فون نمو تو ندربس في ايتا اي سي هين بغي اسا بو نمك تادو اوربني ادوبو ibe magi khonjel ta bada aise hing bagi asama yol chung lakhi
0: khangde da ai gi khonjin si bu nu si hara di
1: nu si bata na ti ai gi lekhi da bi gi khonjel ga sab ma nai saksu yam phajrang da ba ma
0: adu ti khandre nu si ba kana na phajana uram gani nu si da ba mi na di thi na uram gani
1: adu na mani kenum ta khangje ge
0: hai bio
1: amuk tung unasi saksu khang nasi tung da amuk han unasi hajir hoida unasi ra
0: hoi kadai da unadoi no